0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديتي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام.

أي المستمعون الكرام، لا نستمع إلى هذا التعليق. التعليق وموضوعه: بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوزبكستان، تلبية لدعوة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزايف. قام رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي بزيارة دولة إلى جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 29 إلى 30 من أغسطس، وأجرى الرئيس شوكت ميرزايف ورئيس الوزراء ناريندرا مودي استعراضا شاملا للوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والهند، وجدد الزعيمان تأكيد عزمهما المشترك على مواصلة تعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعزز المصالح الأساسية للبلدين. ورحب الزعيمان بالتقارب الوثيق في مواقفهما وبالأهمية المتنامية لمنطقة آسيا الوسطى، وأكد الزعيمان أهمية الحفاظ على حوار منتظم قائم على الثقة على مستوى القيادتين والمؤسسات، واتفقا على مواصلة تبادل الزيارات والاتصالات سواء على الصعيد الثنائي أو على هامش الفعاليات الدولية. واتفق الزعيمان على إنشاء آلية برئاسة وزيري الخارجية لتوفير آلية رفيعة المستوى لمواصلة دفع التعاون الثنائي. وأقر الزعيمان بالدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية ورحب بتكثير

في الاتصالات بين غرفتي المجلس الأعلى بولينج مجلس لجمهورية أوزبكستان وبرلمان جمهورية الهند. وأكد الزعيمان أهمية مواصلة تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأدان الزعيمان بشكل قاطع الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود بجميع أشكاله ومظاهره، وجدد نهجهما القائم على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب، ورفض تبرير الإرهاب تحت أي ذريعة كانت. وشدد الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التطرف العنيف والاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية. كما أكد أهمية مواصلة التعاون في إطار مجموعة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب. ورحب الزعيمان بنجاح إجراء المناورة العسكرية المشتركة بين أوزبكستان والهند التي أقيمت أحدث دوراتها في ولاية نامانغان الأوزبكية في أبريل عام 2026. ورحب الزعيمان بالشراكة الاقتصادية القوية بين أوزبكستان والهند، وأشار إلى الإمكانات الكبيرة غير المستغلة التي تتيح مزيدا من التوسع في التجارة والاستثمار الثنائيين. وأشاد الزعيمان بالتقدير الكبير بمخرجات اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ومنتديات الأعمال الأوزبكية الهندية التي عقدت في يونيو عام 2026 على هامش منتدى طاشقن الدولي للاستثمار، وفي أغسطس عام 2026 في نيودلهي، مشيرين إلى إسهامها الكبير في توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأقر الجانبان بالإمكانات الكبيرة للتجارة الثنائية في قطاعات المنتجات الكهربائية والمنتجات الهندسية والسيارات والصناعات الدوائية، واتفقا على تعزيز الشراكات المباشرة بين الشركات في هذه القطاعات، وبالإشارة إلى إنجاز دراسة الجدوى المشتركة بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية بين أوزبكستان والهند. وجه الزعيمان الوزارات المعنية إلى بحث الخطوات التالية ضمن جدول زمني محدد. ورحب الزعيمان بالمناقشات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للطاقة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المستقبلية. واتفق الزعيمان على استكشاف فرص التعاون في مجالات الجيولوجية والتعدين والطاقة النووية والتعاون الصناعي والمعادن الحرجة والاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات معالجة الموارد المعدنية وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة ومبادرات إعادة التدوير. كما اتفق الزعيمان على التعاون في تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وجدد الزعيمان التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الربط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين أوزبكستان والهند. ورحب الزعيمان بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والتحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في فبراير عام 2026 على هامش قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي. وجدد الزعيمان اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون العملي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية. ورحب الزعيمان باستمرار توسع دراسات الهند في أوزبكستان، وأيد توسيع نطاق الدراسات الأوزبكية في الهند. وتشترك أوزبكستان والهند في تطلع مشترك إلى ترك كوكب أكثر إخضرارا وصحة للأجيال القادمة، وهو ما تجسده مبادرات أوزبكستان ياشل ماكون والهند إيك بير ماكيناب. وانطلاقا من هذا الالتزام المشترك، ستتعاون الهند وأوزبكستان في تخضير منطقة بحر آرال وإعادة تأهيلها بيئيا، وستنفذ جهود إعادة التأهيل هذه بقيمة مليون دولار أمريكي، بما في ذلك توفير الدعم التقني اللازم في إطار برنامج المنح والمساعدات الهندية. واتفق الزعيمان على توسيع التعاون في تعزيز أنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مجالات البحث الطبي الحيوي والابتكارات الطبي، والاستفادة من نقاط القوة لدى كل جانب لتطوير علاجات وأدوية جديدة من خلال البحوث العلمية المتقدمة. وأكد الزعيمان التزامهما بمواصلة توسيع التعاون الثقافي والإنساني من خلال تنظيم الأيام الثقافية والمهرجانات والمعارض والجولات التي تقدمها الفرق الهندية الفنية. ورحب الزعيمان بتوقيع برنامج التبادل الثقافي للفترة 2026 و30، وكذلك بالتعاون بين أوزبكستان والهند في مجال الأرشيف.
وشدد الزعيمان على أهمية التعاون في الحفاظ على التراث العالمي ودراسته وترميمه والتعريف به. وفي هذا السياق أعرب عن تقديرهما لخطاب النوايا الموقع بشأن الحفاظ على المواقع البوذية القديمة في فايستيبا وكا

الإمارات وترميمها. واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال الرياضة، وأكد أهمية اليوم الدولي لليوغا الذي يصادف 21 من يونيو. ورحب الزعيمان بالتعاون بين اتحاد اليوغا في أوزبكستان ووزارة آيوش الهندية في مجال تدريب المدربين، وكذلك بمشاركة أوزبكستان في المسابقات الدولية لليوغا. كما رحب بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطب التقليدي. وأكد الزعيمان أن الأمم المتحدة يجب أن تؤدي دورا محوريا في الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنود الهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يلقي كلمة أمام القمة 26 لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك اليوم. الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ينمو بنسبة 7.8% في الربع الأول من السنة المالية الحالية، متجاوزا توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7%. نيودلهي ترفض قرار محكمة التحكيم بشأن معاهدة مياه نهر السين. فرق الإنقاذ في نيبال تفجر جانب من تلة بحثا عن عمال محطة الطاقة الكهرومائية. الآن الأمر بقدر من التفصيل. سيلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أمام القمة 26 لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرغيزستان اليوم، وتعقد القمة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، وتضم المنظمة 10 دول أعضاء من بينها الصين وروسيا.

الهند على ضرورة إيجاد فرص جديدة لشباب الدول الأعضاء وتعزيز منظومة الشركات الناشئة، وترى الهند أن طاقة الشباب وابتكاراتهم وروح المبادرة لديهم يمكن أن تمنح زخما جديدا للتنمية والتعاون الإقليميين. وعقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين إلى قرغيزستان أمس اجتماعات ثنائية مع قادة روسيا وإيران وجمهورية قرغيزستان وأرمينيا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك. وتناولت الاجتماعات مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما حضر رئيس الوزراء أمس مساء مراسم الافتتاح الرسمية للدورة السادسة للألعاب العالمية للرحل في بيشكيك إلى جانب قادة دول أخرى أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وصفت الولايات المتحدة الهند بأن اقتصاد ديناميكي وقوي ومرين بعدما أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.8%. وقال نائب السكرتير الصحفي الأول للبيت الأبيض كوش دي ساي في مقابلة مع وكالة أنباء إن أرقام النمو أكدت رؤية إدارة ترامب للهند باعتبارها قوة اقتصادية سريعة النمو، وأضاف أن الاقتصاد الهندي الكبير والمتوسع يوفر فرصا كبيرة للشركات والمستثمرين الأمريكيين، وتسعى الإدارة الأمريكية أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الهند وزيادة الاستثمارات الهندية في الولايات المتحدة. وقال ديساي إن الرئيس دونالد ترامب يولي العلاقات مع الهند أهمية كبيرة، وقد تحدث مرارا عن صداقته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وفيما يتعلق باتفاق التجارة المقترح بين الهند والولايات المتحدة، قال ديساي إن المفاوضات انتقلت إلى مستوى المناقشات الفنية، ويعمل الجانبان على تسوية التفاصيل بما في ذلك تصنيفات المنتجات وقواعد الرسوم الجمركية. وأضاف ديساي أن الولايات المتحدة لا تزال متفائلة بشأن الاتفاق وتسعى إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية مع الهند. رفضت الهند بشدة حكما أصدرته محكمة التحكيم التي أنشأها البنك الدولي بشأن معاهدة مياه نهر السين، رافضة اختصاص هيئة التحكيم ومؤكدة أن قراراتها لا تتمتع بأي صلاحية قانونية. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهند لم تعترف قط بهيئة التحكيم ولم تشارك في إجراءاتها ولن تكون ملزمة بأحكامها، كما أكدت نيودلهي مجددا أن معاهدة مياه نهر السين لا تزال معلقة. وجاء هذا البيان بعد أن قضت محكمة تحكيم في لاهاي بأن الأسباب التي استندت إليها الهند لتعليق المعاهدة لا تبرر تعليقها أو إنهاءها، ودعت الهيئة الهند إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تقاسم المياه المبرم عام 1960، غير أن الهند رفضت الحكم مؤكدة أن هيئة التحكيم نفسها أنشئت بالمخالفة لأحكام المعاهدة. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن الهيئة لا تملك أي اختصاص على الإطلاق بشأن القرارات السيادية للهند المتعلقة بالمعاهدة أو بمشروعات البنية التحتية التابعة لها. وعلقت نيودلهي معاهدة مياه نهر السين عقب الهجوم الإرهابي في بهلغام في أبريل من العام الماضي، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي واستمرار الإرهاب عبر الحدود. وأكدت الهند أن قرارها بشأن المعاهدة هو مسألة سيادية، وأن بيانات أو أحكام هيئة تحكيم لن تؤثر في إجراءاتها المتعلقة بمشروعات المياه والبنية التحتية. تسابق فرق الإنقاذ في نيبال الزمن للأصول إلى أكثر من 600 عامل يعتقد أنهم محاصرون داخل أنفاق مليئة بالطين في موقع محطة تيروشيني للطاقة الكهربائية. وتستخدم فرق الإنقاذ المتفجرات والآليات الثقيلة ومضخات الهواء لإزالة الطين من الأنفاق والبحث عن ناجين. ووفقا لهيئة إدارة الكوارث في نيبال، لقي 939 شخصا حتفهم، ولا يزال 3925 شخصا في عداد المفقودين من بينهم 592 مواطنا أجنبيا. وحتى الآن تم إنقاذ 279 شخصا من مواقع محطات الطاقة الكهربائية، فيما تم إنقاذ أكثر من 11,000 شخص في أنحاء البلاد. وتحظى عمليات الإنقاذ بدعم فرق عسكرية نيبالية وصينية إلى جانب خبراء من الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا. وقد جعلت الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية من الصعب على الفرق الإنقاذ تحديد مواقع الأنفاق المدفونة. وأكدت الهند فرقا متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ وكذلك في تحديد هوية الضحايا.
وبدأ

0: فريق هندي للطب الشرعي يضم 19 عضوا عمله في كاتماندو، حيث يساعد في إجراء اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الرفات التي تم انتشالها. كما يعمل فريق هندي متخصص في إنقاذ الأشخاص من الأنفاق في موقع محطة الطاقة الكهربائية في تشيلي ولانغ تانغ، ويساعد الخبراء السلطات النيبالية في البحث عن 933 عاملا وموظفا فقدوا منذ 26 من أغسطس، ويعتقد بأن كثيرين منهم محاصرون داخل الأنفاق. وقد تضررت ما لا يقل عن 11 محطة للطاقة الكهربائية جراء الفيضانات، وتقول الأسر إن جهود الإنقاذ بطيئة للغاية، وتحث السلطات على التحرك بسرعة. وفي اتجاه مجرى النهر في تشيتوان تم انتشال نحو 300 جثة من الأنهار، ولا تزال هوية كثير منها مجهولة، ولذلك تستخدم السلطات اختبارات الحمض النووي لتحديد هويات أصحابها. وبسبب نقص أجهزة التبريد دفنت بعض الجثث مؤقتا إلى حين التمكن من تحديد هوياتها، وطلبت نيبال المساعدة من عدة دول بما في ذلك توفير أجهزة التبريد ومعدات فحص الحمض النووي والطائرات المسيرة والجسور وأدوات متخصصة لإنقاذ الأشخاص من الأنفاق. سيقوم رئيس وزراء مملكة بلجيكا بارت دي بويفر بزيارة رسمية للهند خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ويرافق رئيس الوزراء دي بويفر خلال الزيارة وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين، وستكون هذه أول زيارة لرئيس الوزراء دي بويفر إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير عام 2025. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بارت دي بويفر محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الثالث من سبتمبر لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيلقي رئيس الوزراء دي بويفر كلمة رئيسة في فعالية تجارية تنظمها اتحاد الصناعات الهندية، وذلك في سياق اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى هذه الأغنية العربية.

0: Territorial issues between these two countries, but India knows, as a rising power, as the next superpower, as I would call it, has to manage its relations with China. And China is slowly but certainly realizing that they have to work with India. And SCO provides that platform. You talked about the viral photo actually, last time. Yes. It, of course, it gives a signal to the international community. What happens if these powers, these three Eurasian powers, come together and try to provide a regional alternative to regional problems, regional solution to regional problems? I think in that context, India-China partnership is very important. As two major powers, these countries have to manage their relationship. And it has to be differing permutations and combinations. But reality is that we have to live with each other and we have to manage our relationships.
1: Right. How do Prime Minister Modi's bilateral engagements at events such as the SCO summit complement India's priorities of security, connectivity and economic opportunity?
0: Look, if you look at the joint statements or media briefings provided by the Ministry of External Affairs, it's very clear that Prime Minister's bilaterals on the sidelines are very sector specific. He's not talking general things with all the leaders. They are very clear agenda items that complement, that highlight India's own objectives and aspirations, looking at the same time, looking at what India's friends and partners want from it. So building complementarity is what these bilaterals on the sideline provide, while the focus remains on regional summit level meetings and other platforms that are provided.
1: Professor Rahul Mishra, thank you so much for joining us in this program and sharing your views with us.
0: Pleasure.
2: You were listening to a discussion on Prime Minister's bilateral talks with world leaders in Kyrgyzstan. The participants were Professor Rahul Mishra, international affairs expert, and Anubha Rohatgi, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: أيها المستمعون الكرام لا نستمعوا إلى موجز الأنباء. سيلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أمام القمة 26 لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرغيزستان اليوم. وتعقد القمة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس منظمة شنغهاي للتعاون. وتضم المنظمة 10 دول أعضاء من بينها الصين وروسيا. وأصبحت الهند عضوا كامل العضوية في المنظمة منذ عام 2017. وصفت الولايات المتحدة الهند بأنها اقتصاد ديناميكي وقوي ومرن بعدما أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.8%. وقال نائب سكرتير الصحفي الأول للبيت الأبيض كوش ديساي في مقابلة مع وكالة أنباء إن أرقام النمو أكدت رؤية إدارة الترام للهند باعتبارها قوة اقتصادية سريعة النمو. وأضاف أن الاقتصاد الهندي الكبير والمتوسع يوفر فرصا كبيرة للشركات والمستثمرين الأمريكيين. وتسعى الإدارة الأمريكية أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الهند وزيادة الاستثمارات الهندية في الولايات المتحدة. رفضت الهند بشدة حكما أصدرته محكمة التحكيم التي أنشأها البنك الدولي بشأن معاهدة مياه نهر السن، رافضة اختصاص هيئة التحكيم ومؤكدة أن قراراتها لا تتمتع بأي صلاحية قانونية. تسابق فرق الإنقاذ في نيبال الزمن للأصول إلى أكثر من 600 عامل يعتقد أنهم محاصرون داخل أنفاق مليئة بالطين في موقع محطة تريشولي للطاقة الكهربائية. وتستخدم فرق الإنقاذ المتفجرات والآليات الثقيلة ومضخات الهواء لإزالة الطين من الأنفاق والبحث عن ناجين. سيقوم رئيس وزراء مملكة بلجيكا بارت دي بيفر بزيارة رسمية إلى الهند خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر، وذلك بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بارت دي بيفر محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الثالث من سبتمبر لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سيعقد المنتدى البيئي الهندي الألماني الرابع في نيودلهي اليوم بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتيسير تبادل الآراء بين مختلف الأطراف المعنية بشأن البيئة وتغير المناخ. وسيترأس المنتدى بصورة مشتركة وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي موفندرا يادوف ووزير البيئة وحماية المناخ والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووي الألماني كارستين شنايدر. وسيناقش الجانبان القضايا الرئيسة المتعلقة بحماية البيئة وسياسة المناخ بهدف مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات ودفع التعاون العملي قدما. وسيوفر المنتدى منصة لتبادل الآراء بين صانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر وغيرها من الجهات المعنية الرئيسة بشأن التعاون بين البلدين في مجالي البيئة والمناخ. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز سيداتي وسادتي حسب ما ألف العادة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحسري ما تيسر له من سورة مريم فاستمعوا إليه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم ولا نقدم لخدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عم الهند من القسم العربي بنيون دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في توام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند. ثم نقدم لكم اليوم الغزل والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم. كما نقدم لحضراتكم التعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم. وركن الخاص لهذه البرامج وهو سبوت لايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي والأغاني من الأفلام الهندية القديمة والفضلا عن الأغاني من البلدان العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يلقي كلمة في القمة 26 لمنظمة شنغهاي للتعاون ويدعو إلى وضع حد لإزدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب. في نيبال عدد ضحايا الفيضانات يرتفع إلى 987 قتيلا بعد دمار واسع النطاق. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تصدر إنذارا أحمر لولاية شاتيشغر حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة للغاية على أجزاء من ولايات جهارخند وديشا وشمال شرق الهند حتى الغد. المحكمة العليا تأمر بإغلاق ملفات القضايا المسجلة ضد احتجاجات طلاب بشأن تسريب أسئلة امتحان نيت. وفي رياضة التنس أرينا سابالندا تفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على ملعب آرثر آش في نيويورك. والآن إليكم الأخبار بقدم السهب التفصيل. شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في الاجتماع 26 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون SCO الذي عقد في بيشكيك عاصمة جمهورية كيرغيزستان. وفي كلمته أمام القمة دعا رئيس الوزراء جميع الدول الأعضاء إلى تفكيك المنظومة الكاملة لتمويل الإرهاب وعمليات التجنيد ونشر الفكر المتطرف والملاذات الآمنة للإرهابيين، مؤكدا أنه لا مجال لاتباع معايير مزدوجة فيما يتعلق بقضية الإرهاب. كما أعرب السيد مودي عن قلقه إزاء الصراعات المستمرة في أنحاء مختلفة من العالم، مشددا على أن الحروب والنزاعات ليست حلا لأي مشكلة وأنه ينبغي تسوية جميع الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية. وأكد رئيس الوزراء أن الهند تدعم كافة الجهود الرامية إلى ربط الأسواق وتسهيل التجارة وفتح آفاق جديدة للتنمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تحترم هذه الجهود احتراما كاملا سيادة أن تحترم هذه الجهود احتراما كاملا سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها. وأشار السيد مودي إلى أن الهند كانت قد اقترحت إنشاء منتدى حوار الحوادارات التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العام الماضي، معربا عن سعادته بأن الدورة الأولى للمنتدى ستقاد في الهند هذا العام. وعقب مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، اختتم رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيارته لقيرغيزستان التي استمرت يومين وغادر بيشكيك متوجه إلى نيودلهي بعد ظهر اليوم. أفاد مسؤولون بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة في نيبال ارتفعت اليوم إلى 987 قتيلا، وذلك بعد انتشار قوات الأمن المزيد من الجثث في 8 مقاطعات من البلاد. وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في تتبع العالقين وسط هطول أمن متقطع للأمطار وتحذيرات جديدة من الفيضانات تزامنا مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار عبر عدة مقاطعات. وذكرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن نحو 4000 شخص بينهم 583 أجنبيا وعدد من أفراد الأمن لا يزالون في عداد المفقودين، في حين تم إنقاذ قرابة 12000 شخص. أمرت المحكمة العليا اليوم بإغلاق محاضر الشرطة FIRs المسجلة في جميع أنحاء البلاد بشأن احتجاجات الطلاب المتعلقة بقضية تسريب أوراق امتحان نيت، والتي جرت في الفترة من 20 إلى 25 من شهر يوليو. ووجهت المحكمة بعدم ملاحقة هذه القضايا أو التحقيق فيها واعتبارها مغلقة لأي غرض كان. كما ألغت المحكمة العليا المحاضر المتعلقة باحتجاجات الطلاب المذكورة في الطلبات المقدمة من الحكومة المركزية والشرطة دلهي وحكومات ولاية بيهار والبنغال الغربية ومهاراشترا وآسام، وعممت هذا القرار ليشمل البلاد بأسرها. وصرحت المحكمة بأن القرار اتخذ مراعاة لمستقبل الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات بحسنية. كذلك أمرت المحكمة بعدم قيام أي ولاية أو إقليم اتحادي بتسجيل أي محضر لشرطة جديد يتعلق بأحداث الاحتجاجات التي وقعت بين 20 و25 من شهر يوليو. ومع ذلك سمحت المحكمة العليا لشرطة دلهي بمتابعة محضر واحد ضد 2873 شخصا كانوا حاضرين في احتجاجات جانتر مانتر نظرا لامتلاكهم سوابق.

جنائية خطيرة. وقد أصدرت هيئة المحكمة المكونة من القضاة سوريا كانت وجيماليا باشي وإف موهانا هذه التوجيهات استنادا إلى الصلاحيات الخاصة للمحكمة العليا بموجب المادة رقم 142 من الدستور الهندي. وأوضحت الهيئة أن القرار صدر نظرا للوقع والظروف الاستثنائية للقضية ولا ينبغي اعتباره سابقة قضائية. توقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة لا غزيرة جدا في مناطق متفرقة من ولايات شاتيسغار وشرق مادية براديش وأوتراخان غدا. كما توقعت هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من ولايات أرونشال براديش وأسام ميغالية وبيهار وهريانا وشاتيسغار ودلهي. وتسود ظروف جوية مماثلة في ولايات هيماشل براديش وجارخند وناغالند ومانيبور وميزورم ودريبورا وديشا وبنجاب ودرا براديش وفيدرابا وغرب البنغال والسكيم وغرب مادية براديش. وفقا لهيئة الأرصاد الجوية من المتوقع هطول أمطار متفرقة إلى غزيرة جدا على المناطق الساحلية من ولاية أندرا براديش وتيلانجانا وراي راس لاسيما وكرناتكا وتاميل نادو، بينما من المرجح أن تشهد المناطق الساحلية من ولاية كرناتكا أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا. تقام فعالية طاقة الشرق الأوسط ميدل إيست إنرجي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 3 من شهر سبتمبر. وتعد هذه الفعالية واحدة من أكبر المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية المخصصة لقطاع الطاقة والكهرباء في منطقة غرب آسيا. ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 1900 جهة عارضة من أكثر من 1150 دولة مع حضور يزيد عن 35,000 زائر. ويضم الجناح الهندي في المعرض مشاركات من 45 شركة هندية. وقد افتتحوا القنصل العام للهند في دبي الدكتور إف إي فيشنو فاردان ريدي. وتستعرض الشركات الهندية مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول في القطاع الطاقة تشمل معدات النقل والتوزيع والمحولات والكابلات والأنظمة الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة والتخزين الطاقة والأنظمة الطاقة الاحتياطية والتقنيات الأتمة والتحكم وأنظمة الإضاءة بتقنية LED، مما يبرز القدرات التصنيعية والتقنية الهندية الواسعة عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. ويتم تنسيق وتنظيم الجناح الهندي من قبل مجلس ترويجي صادرات الهندسة في الهند بدعم من وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية. وينصب التركيز على توفير منصة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وكفاءاتها على المستوى الدولي من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات. وفي الرياضة، تجاوزت المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالانيكا عقبة الكولومبية كاميلا أوسوريو بسهولة بنتيجة 6-6-4 في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وذلك في ملعب آرثر آش بنيويورك. وستواجه سابالينكا المصنفة الأولى في بطولة اللاعبة الروسية بولونيا باتيسينكو في الدور الثاني في مسعاها لتصبح ثالث لاعبة فقط بعد سيرينا ويليامز وكريس هيفرت تحقق لقب البطولة 3 مرات متتالية. وقد سجلت اللاعبة البيلاروسية 32 ضربة رابحة في المباراة التي استمرت ساعة و 27 دقيقة و 27 دقيقة، حيث منحت أوسوريو منافستها فرصة كسر الإرسال بارتكابها خطأ مزدوجا في الشوط الثالث، وهو واحد من 5 أخطاء مزدوجة ارتكبتها خلال المجموعة الأولى لتتأخر بنتيجة 1-4 بعد أن نجحت سابالينكا في استغلال فرصة أخرى لكسر الإرسال بضربة خلفية لا ترد. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. والآن أيها السادة، سنقدم إلى خدماتكم الغزل على لسان المغنية الشهيرة جدة بيغم أخطر.

التعليق وموضوعه بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أوزبكستان تلبية لدعوة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزايف قام رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي بزيارة دولة إلى جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 29 إلى 30 من أغسطس وأجرى الرئيس شوكت ميرزايف ورئيس الوزراء ناريندرا مودي استعراضا شاملا للوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والهند وجدد الزعيمان تأكيد عزمهما المشترك على مواصلة تعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

شاملة بما يعزز المصالح الأساسية للبلدين. ورحب الزعيمان بالتقارب الوثيق في مواقفهما وبالأهمية المتنامية لمنطقة آسيا الوسطى. وأكد الزعيمان أهمية الحفاظ على حوار منتظم قائم على الثقة على مستوى القيادتين والمؤسسات، واتفقا على مواصلة تبادل الزيارات والاتصالات سواء على الصعيد الثنائي أو على هامش الفعاليات الدولية. واتفق الزعيمان على إنشاء آلية برئاسة وزيري الخارجية لتوفير آلية رفيعة المستوى لمواصلة دفع التعاون الثنائي. وأقر الزعيمان بالدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية، ورحب بتكثيف الاتصالات بين غرفتي المجلس الأعلى أولينغ ماجلس لجمهورية أوزبكستان وبرلمان جمهورية الهند. وأكد الزعيمان أهمية مواصلة تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأدان الزعيمان بشكل قاطع الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود بجميع أشكاله ومظاهره، وجدد نهجهما القائم على عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب، ورفض تبرير الإرهاب تحت أي ذريعة كانت. وشدد الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون في إنفاذ القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التطرف العنيف والاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية. كما أكد أهمية مواصلة التعاون في إطار مجموعة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب. ورحب الزعيمان بنجاح إجراء المناورة العسكرية المشتركة بين أوزبكستان والهند التي أقيمت أحدث دوراتها في ولاية نامانغان الأوزبكية في أبريل عام 2026. ورحب الزعيمان بالشراكة الاقتصادية القوية بين أوزبكستان والهند، وأشار إلى الإمكانات الكبيرة غير المستغلة التي تتيح مزيدا من التوسع في التجارة والاستثمار الثنائيين. وأشاد الزعيمان بالتقدير الكبير بمخرجات اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ومنتديات الأعمال الأوزبكية الهندية التي عقدت في يونيو عام 2026 على هامش منتدى طاشقن الدولي للاستثمار، وفي أغسطس عام 2026 في نيودلهي، مشيرين إلى إسهامها الكبير في توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأقر الجانبان بالإمكانات الكبيرة للتجارة الثنائية في قطاعات المنتجات الكهربائية والمنتجات الهندسية والسيارات والصناعات الدوائية، واتفقا على تعزيز الشراكات المباشرة بين الشركات في هذه القطاعات، وبالإشارة إلى إنجاز دراسة الجدوى المشتركة بشأن اتفاقية التجارة التفضيلية بين أوزبكستان والهند، وجه الزعيمان الوزارات المعنية إلى بحث الخطوات التالية ضمن جدول زمني محدد. ورحب الزعيمان بالمناقشات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للطاقة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المستقبلية. واتفق الزعيمان على استكشاف فرص التعاون في مجالات الجيولوجية والتعدين والطاقة النووية والتعاون الصناعي والمعادن الحرجة والاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات معالجة الموارد المعدنية وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة ومبادرات إعادة التدوير. كما اتفق الزعيمان على التعاون في تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وجدد الزعيمان التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الربط في مجالي النقل والخدمات اللوجستية بين أوزبكستان والهند. ورحب الزعيمان بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والتحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في فبراير عام 2026 على هامش قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي. وجدد الزعيمان اهتمامهما بمواصلة توسيع التعاون العملي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية. ورحب الزعيمان باستمرار توسع دراسات الهند في أوزبكستان، وأيد توسيع نطاق الدراسات الأوزبكية في الهند. وتشترك أوزبكستان والهند في تطلع مشترك إلى ترك كوكب أكثر إخضرارا وصحة للأجيال القادمة، وهو ما تجسده مبادرات أوزبكستان ياشل ماكون والهند إيك بير ماكينا. وانطلاقا من هذا الالتزام المشترك، ستتعاون الهند وأوزبكستان في تخضير منطقة بحر آرال وإعادة تأهيلها بيئيا، وستنفذ جهود إعادة التأهيل هذه بقيمة مليون دولار أمريكي، بما في ذلك توفير الدعم التقني اللازم في إطار برنامج المنح والمساعدات الهندية. واتفق الزعيمان على توسيع التعاون في تعزيز أنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مجالات البحث الطبي الحيوي والابتكارات الطبية، والاستفادة من نقاط القوة لدى كل جانب لتطوير علاج

علاجات وأدوية جديدة من خلال البحوث العلمية المتقدمة. وأكد الزعيمان التزامهما بمواصلة توسيع التعاون الثقافي والإنساني من خلال تنظيم الأيام الثقافية والمهرجانات والمعارض والجولات التي تقدمها الفرق الهندية فنية. ورحب الزعيمان بتوقيع برنامج التبادل الثقافي للفترة 2026-30، وكذلك بالتعاون بين أوزبكستان والهند في مجال الأرشيف. وشدد الزعيمان على أهمية التعاون في الحفاظ على التراث العالمي ودراسته وترميمه والتعريف به. وفي هذا السياق أعرب عن تقديرهما لخطاب النوايا الموقع بشأن الحفاظ على المواقع البوذية القديمة في فايستيبا وكاراتيبا وترميمها. واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال الرياضة، وأكد أهمية اليوم الدولي لليوغا الذي يصادف 21 من يونيو. ورحب الزعيمان بالتعاون بين اتحاد اليوغا في أوزبكستان ووزارة آيوش الهندية في مجال تدريب المدربين، وكذلك بمشاركة أوزبكستان في المسابقات الدولية لليوغا. كما رحب بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطب التقليدي. وأكد الزعيمان أن الأمم المتحدة يجب أن تؤدي دورا محوريا في الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

0: Shanghai Cooperation Organization should be known because of its activities, its results for young people. And then he said it should be known for new markets for entrepreneurs. He said that farmers should benefit from technology fostered by SCO. And ultimately, the activities of SCO should lead to better lives for its citizens. So it was a very forward-looking message, very future-oriented message, a very positive message and exhortation to all the members of SCO.
1: Prime Minister also said that the SCO should be a place for people-to-people ties. And since SCO is celebrating its 25 years, in the next 25 years, he said the center of cooperation should be people-to-people ties. And adding on to it, Prime Minister also said that last year India proposed the SCO Civilizational Dialogue Forum, and this year onwards, the first session will be held in India. So India has always viewed SCO and its ties with the Eurasian countries in civilizational manner. So what is your opinion on this?
0: Now that SCO is 25 years have passed, it is looking at the future direction, the future trajectory of its operations. And that is where Honorable Prime Minister has come with a very constructive suggestion. Because if you really see for the economic agenda, for commercial agenda, for technical agenda, for security agenda, there are many bilateral forums, there are many other international forums. So his suggestion was that the Shanghai Cooperation Organization for the next 25 years should focus on people-to-people ties, that the people-to-people ties should be at the center of the cooperation under the auspices of SCO. And he mentioned that SCO is a confluence of great civilizations, cultures, and ideas. Of course it is. You see, the Central Asia itself of Avicenna and Algebra and Al-Biruni, then the SCO has Russian civilization, SCO has members as Chinese civilization, SCO has its member Indian civilization, which includes Hindu, Buddhist, and so many other parts of cultural qualities and dialogue. So it was a very profound proposal. And in that direction, Honorable Prime Minister has offered that the first SCO civilizational dialogue will be hosted by India in the coming months.
1: Lastly, Ambassador Tayal, I would like to have your parting comments on one very important aspect of the SCO summit. It brought together India, China, Russia, and Iran.
2: نضوج الحوسبة السحابية في الهند. تعد الحوسبة السحابية واحدة من أكثر التقنيات الواعدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات سريعة النمو في عالم اليوم الحديث. دخلت العديد من الشركات بالفعل في السوق السحابية وحققت أهدافها المتمثلة في توسيع العمل. يعود المفهوم الأساسي للحوسبة السحابية إلى الخمسينات من القرن الماضي عندما أصبحت الحواسيب المركزية متاحة في المؤسسات الكبيرة ويمكن الوصول إليها من خلال أجهزة الكمبيوتر الطرفية. نظراً إلى أن شراء حاسب مركزي كان مكلفاً، فقد أصبح من المهم إيجاد طرق للحصول على أقصى عائد من هذا الاستثمار، مما يسمح للمستخدمين متعددين بمشاركة الوصول إلى الكمبيوتر من عدة محطات طرفية. بعد ذلك بكثير في التسعينات بدأت شركات الاتصالات في تقديم خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية بتكلفة أقل بكثير. تم استخدام رمز السحابة للإشارة إلى نقطة الترسيم بين مسؤولية الموفر ومسؤولية المستخدمين. في الأساس تمد الحوسبة السحابية هذه الحدود لتشمل الخوادم بالإضافة إلى البنية التحتية للشبكة. تدريجيا مع انتشار أجهزة الكمبيوتر بدأ العلماء في اكتشاف الطرق لإتاحة قوة الحوسبة واسعة النطاق لمزيد من المستخدمين من خلال مشاركة الوقت وتجربة الخوارزميات لتوفير الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والنظام الأساسي وتطبيقات التكنولوجيا المعلومات. الحوسبة السحابية هي نمط من الحياة.

عصبة حيث توجد البيانات والخدمات في مركز حيث توجد البيانات والخدمات في مراكز بيانات قابلة للتطوير بشكل كبير والتي يمكن الوصول إليها من أي أجهزة متصلة في أي مكان عبر الإنترنت. هذه منصة أعمال موجهة نحو الخدمة على الإنترنت والتي لا يمكن أن تكون مرتبطة بجهاز محدد، ولكنها تهدف إلى توفير قوة الحوسبة الفائقة عبر الإنترنت، وبالتالي توسيع القدرات الحالية لتكنولوجيا المعلومات. أحدث الابتكارات في الحوسبة السحابية تجعل تطبيقات الأعمال لدينا أكثر قدرة على التنقل والتعاون على غرار تطبيقات المستهلكين الشائعة مثل فيسبوك وتويت. تشغل الشركات اليوم جميع أنواع التطبيقات في السحابة مثل إدارة علاقات العملاء والمحاسبة وغير ذلك الكثير. يعتمد المفهوم الكامل للحوسبة السحابية على إنشاء السحابة، وهي مزيج قوي من الحوسبة السحابية والشبكات والتخزين وحلول الإدارة وتطبيقات الأعمال التي تسهل جيلا جديدا من تكنولوجيا المعلومات وخدمات المستهلك. هناك ثلاثة أشكال من السحابة: السحابة العامة والسحابة الخاصة والسحابة المختلط، والتي يتم اختيارها حسب متطلبات النشاط التجاري. في السحابة العامة يتم تخزين البيانات في خادم سحابي والذي يقع في مكان بعيد في مكان آخر. تمكن المستخدمين من مشاركة البيانات والوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. بعبارة أخرى، تعمل السحابة العامة على تعزيز بيئة مشتركة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة، ومع ذلك فهي تنطوي على مخاطر طفيفة فيما يتعلق بأمن البيانات، حيث تتم جميع العمليات التجارية من خلال الإنترنت. من ناحية أخرى، تعد السحابة الخاصة مفيدة لتلك المؤسسات التي لا ترغب في مشاركة بياناتها السرية مع أي طرف ثالث. يتم تأمين البيانات مخزونة في سحابة خاصة في إعدادات جدار الحماية، والتي تمكن الأطراف المصرة لها فقط من الوصول إلى البيانات، وبالتالي تكون السحابة الخاصة أكثر أمانا من السحابة العامة، لأنه يتم تخزين البيانات هنا تماما مثل تخزينها في فرضية خاصة لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة. السحابة المختلطة هي مزيج من الاثنين، وتعطي المستخدمين أو الكيانات التجارية ميزة كل من البيئات السحابية، وبالتالي قد تسمح السحابة المختلطة لمنظمة ما بمشاركة خدماتها ومنتجاتها مع العملاء في جميع أنحاء العالم، ولكن في نفس الوقت يمكنها توفير السرية لتحديد المعلومات. يقدم مقدم الحوسبة السحابية خدماتهم وفقا لثلاثة نماذج أساسية: البنية التحتية كخدمة IaaS والنظام الأساسي كخدمة PaaS والبرمجيات كخدمة SaaS. في عام 2012 تم تضمين الشبكة كخدمة NaaS والاتصال كخدمة CaaS رسميا من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات كجزء من نماذج الحوسبة السحابية الأساسي. البنية التحتية كالخدمة هي نموذج الخدمة السحابية الأساسي الذي يقدم أجهزة الكمبيوتر كجهاز مادي أو في كثير من الأحيان كأجهزة افتراضية وموارد أخرى. توفر هذه الخدمة السحابية أيضا موارد إضافية مثل الصور في مكتبة صور الجهاز الظاهري والجدران النارية وعناوين IP
وشبكات المنطقة المحلية.

0: الافتراضية وما إلى ذلك. يقوم موفر السحابة بفواتير هذه الخدمات على أساس الحوسبة المساعدة، حيث تعكس التكلفة مقدار الموارد المخصصة والمستهلكة. في نموذج النظام الأساسي كخدمة، يقدم مقدم الخدمات السحابية نظاما أساسيا للحوسبة يتضمن نظام التشغيل وبيئة تنفيذ لغة البرمجة وقاعدة البيانات وخادم الويب. يمكن لمطور التطبيقات تطوير وتشغيل حلول البرامج الخاصة بهم على منصة سحابية دون تكلفة وتعقيد الشراء وإدارة الأجهزة والبرامج الأساسية. بينما في نماذج البرنامج كخدمة، يقوم موفر الخدمات السحابية بتثبيت وتشغيل برامج التطبيقات في السحابة، ويصل مستخدم السحابة إلى البرنامج من عملاء السحابة. لا يقوم مستخدم السحابة بإدارة البنية التحتية السحابية والنظام الأساسي الذي يعمل عليه التطبيق. هذا يلغي الحاجة إلى تثبيت التطبيق وتشغيله على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمستخدم السحابة، مما يبسط الصيانة والدعم. وتشمل هذه تطبيقات جوجل ومايكروسوفت أوفيس 365. فئة الشبكة الخاصة. الفوائد العديد للحوسبة السحابية هي تقليل النفقات الرأسمالية والموقع والاستقلالية وتحسين الاستخدام والكفاءة، وبالطبع قابلية عالية للتوسع وقوة حوسبة عالية. توفر الحوسبة السحابية بنية أساسية غير محدودة لتخزين البيانات وبرامج العملاء وتنفيذها. كعميل لا يحتاج المرء إلى امتلاك البنية التحتية، حيث يقوم المرء فقط بالوصول إليها أو تأجيرها. هذا يوفر بشكل كبير النفقات الرأسمالية، حيث يستهلك المرء الموارد كخدمة، وبدلا من ذلك يدفع مقابل ما يستخدمه المرء. ليست هناك حاجة لشراء خوادم باهظة الثمن.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. شارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم على في الاجتماع 26 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون SCO الذي عقد في بشكيك عاصمة جمهورية كيرغستان. وفي كلمته أمام القمة، دعا رئيس الوزراء جميع الدول الأعضاء إلى تفكيك المنظومة الكاملة لتمويل الإرهاب وعمليات التجنيد ونشر الفكر المتطرف والملاذات الآمنة للإرهابيين، مؤكدا أنه لا مجال لاتباع معايير

مزدوجة فيما يتعلق بقضية الإرهاب. أفاد مسؤولون بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة في نيبال ارتفعت اليوم إلى 987 قتيلا، وذلك بعد انتشار قوات الأمن المزيد من الجثث في ثماني مقاطعات في البلاد. أمرت المحكمة العليا اليوم بإغلاق محاضر الشرطة FIRs المسجلة في جميع أنحاء البلاد بشأن احتجاجات الطلاب المتعلقة بقضية تسريب أوراق امتحان نيت، والتي جرت في الفترة من 20 إلى 25 من شهر يوليو. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.